اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم انت السلام بك السلام بك السلام، حين ربنا بالسلام ودخل الجنة لنا السلام، تبارك ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أنت لنا سبحان الله. صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله دائما نشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد في كل يوم نعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمك المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم والسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد أدنوا الحج بدك الخرم، وزير قبل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السلام. اللهم افضلنا أمام الخير والبركة وأمام النعم وأمام الرزق وأمام الصحة وأمام القوة وأمام السلامة والعافية وأمام الجنة. اللهم افرم كل بلاء الدنيا ودار الآخرة، واسرفنا بحق القرآن العظيم برحمتك يا رحمة الرحمن. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وأخوانا وأبنائنا وسر جميع المسلمين والمسلمات. ربنا اجعل العلم والعلم رب اجعلنا كما الصلاة والسلام. ربنا حملنا من الصلاة، ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الجسد، وزيادة في العلم، بركة في رزقنا، وتوبة كل من وراء. اللهم اعن في سكرات الموت والنجاة من النار وفن الإسلام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم، يا الله نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا خاتم، ربي اجعلني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في بنك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والرسول. ربنا للحق أقرب واتبع الباطل وبلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخل الجنة نورا يا عزيز غفارا لنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil dalam masjid. Sekali lagi, bagi jemaah yang merasa tercecer jam tangannya, silakan ambil di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.